بيس في الجراج بكلم سايس ايكي ايكي اوفا تفضل دايخ اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله ان اكبر من المرايه بكره الغوايش بحرق الدوايه طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل بتاكلوا عيش مش غلطه وحيني متاكد ان الساوند كلاود شاكك انه بيداريني شايف الدنيا ضيقه يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجه قلت الحب صغيره عشان هي ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري بيقول على المعود لو ركز واجتهد ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب في الواقع.

فخطرت طرت كريم. بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تقفر مثلا. هتعود احلم هتكون احلى. باحث تفكيرك واحز لي علاقة بانهم بحلق فاتت ثعلب.